0: فاستغاثه الذي من بسم الله الرحمن الرحيم.
1: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.